أُخْرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM'den sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Irak-Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman'a, Bağdat'ta Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuril Maliki ile siyasi gelişmeleri ve yeni hükümetin kurulma dosyasını görüştü. Başbakan adayı Ali Zeydi ve eski Başbakan Mustafa Kazımi, kapsayıcı ulusal bir hükümetin kurulması için koordinasyon ve işbirliğinin gerekliliğini vurguladı. Parlamenter kaynağı, hac ibadeti için gidecek milletvekillerinden önce Başbakan adayı Ali Falih Zeydi hükümetinin bu hafta içinde geçirilmesi için siyasi anlaşma sağlandığını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Bağdat Merkezi Hükümeti ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile işbirliğini geliştirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Su Kaynakları Bakanlığı, Yeraltı Suları Genel Müdürlüğü, kuyu açma işlemlerini düzenlemek için yeni talimatlar ve ihlalcilere karşı sıkı tedbirler uygulanacak açıklamasını yaptı. Medya ve İletişim Kurumu, Irak'ta Telegram uygulamasının yeniden çalışmaya başladığını duyurdu. Askeri istihbarat, Bağdat'ın kuzeyinde Ulusal Güvenlik Teşkilatı ile ortak operasyonda terör suçlarına karışan bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Süleymaniye Asayiş Güçleri, Kelar bölgesinde turist otobüsünü soymaya çalışan kişilerin yakalandığını duyurdu. Sınır güçleri, ambarın batısında uluslararası sınır hattında balonla gerçekleştirilen kaçakçılık girişimini engelledi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kampı batısında İsrail'in motosiklete düzenlediği saldırıda bir Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turunun ilk durağı olan Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşme gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la ikili ilişkileri ve ortak işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri görüştü. Amerika Başkanı Trump, Rusların Zafer Günü kutlamalarını yapabilmesi için Rusya ve Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes sağlanmasına varıldığını duyurdu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Türkmen
2: FM. El-Akhbar min Radyo Türkmen FM El-Fadaiyye. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعانغا يبحث في بغداد مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التطورات السياسية وملف تشكيل الحكومة المقبلة. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي ورئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. الرئيس الروماني نيكو شوردان يؤكد لرئيس الجمهورية نزار أميدي رغبته بتطوير العلاقات وتوسيع التعاون المشترك. مصدر نيابي يكشف عن وجود اتفاق سياسي لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي خلال الأسبوع الحالي قبل توجه عدد من النواب لأداء مناسك الحج. مصدر سياسي يكشف عن اتفاق على تولي محسن المندلاوي منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة. صحيفة الشرق الأوسط تعلن أن مدير CIA الجنرال ديفيد بيتريوس سيزور بغداد هذا الأسبوع للتأكد من أن الحكومة العراقية الجديدة ستقطع صلاتها بالجماعات المسلحة الموالية لإيران. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث مع رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور البرزاني في إسطنبول العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد عزم تركيا على تطوير تعاونها مع كل من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم شمال العراق. وزارة الزراعة العراقية تؤكد أن صادرات التمور العراقية تجاوزت 600 ألف طن في عام 2025 المنصرم. الهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد المائية تعلن ضوابط جديدة لتنظيم عمليات حفر الآبار وإجراءات مشددة ضد المخالفين. هيئة الإعلام والاتصالات تعلن استئناف خدمة تطبيق تيليجرام في العراق. الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال متهم متورط بجرائم إرهابية في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الوطني شمالي العاصمة بغداد. جهاز الأسايش في السليمانية يعلن اعتقال أشخاص حاولوا سرقة وتسليب حافلة للسياح في منطقة كلار. قوات الحدود تعلن إحباط محاولة تهريب بالون هوائي محمل بأكثر من 34 كيلوغرام من المواد المخدرة على الشريط الحدودي الدولي غربي محافظة الأنبار. الجيش الإسرائيلي يعلن عن توجيه إنذار لسكان 9 بلدات في جنوبي لبنان لمواصلة تنفيذ هجمات في المنطقة. استشهاد 7 أشخاص بينهم طفلة وإصابة 15 آخرين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على بلدة جنوبي لبنان. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يجري مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مستهل جولة إفريقية. الرئيس السوري أحمد الشرعي يبحث في دمشق مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا للسماح للروس بالاحتفال بيوم النصر العالمي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM بعدد فريكانسımız 89.9.

0: الأخبار من إذاعة تركمان فيلم الفضائية، أهلا بكم. محافظ كركوك محمد سمعنغا يستقبل السفير التركي لدى العراق أنيل بورائنان في مستهل زيارته إلى محافظة كركوك. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يهني رئيس الوزراء المكلف علي فالح كاظم الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، ويعبر عن تطلعاته لتعزيز العلاقات مع العراق. الأمين العام لمجلس النواب صفوان الجرجري يعلن استكمال جميع الاستعدادات لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية. قيادة قوات الحدود تعلن إحباط محاولة مبتكرة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة باستخدام بالون هوائي على الشريط الحدودي الدولي غربي محافظة الأنبار. مصدر أمني يفيد باعتقال مطلوبين بتهم إرهابية في منطقة البعيثة جنوبي بغداد. قيادة شرطة كركوك تعلن إلقاء القبض على 5 مطلوبين للقضاء أثناء محاولتهم المرور عبر السيطرات الخارجية للمحافظة. صحيفة وول ستريت جورنال تعلن بأن إسرائيل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في صحراء العراق لدعم حملاتها الجوية ضد إيران. الداخلية السورية تعلن القبض على لواء كان مقربا من الرئيس السابق بشار الأسد. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن سقوط شهيد و13 مصابا في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا شديد اللهجة للجيش الأمريكي، ويؤكد أن الصواريخ والمسيرات موجهة نحو العدو. مقتل 12 شرطيا بهجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في إقليم خيبر بختنوخو الباكستانية قرب الحدود الأفغانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بنقل القوات الأمريكية من قواعدها في إيطاليا، متهما روما بعدم تقديم الدعم الكافي لواشنطن خلال الحرب مع إيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أن بلاده قدمت مقترح تبادل أسرى إلى أوكرانيا. ألمانيا تواجه خطر إلغاء رحلات جوية بسبب نقص وقود الطائرات. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يؤكد أن فيروس هانتا ليس كوفيدا جديدا والخطر منخفض. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem şarkımızı dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm. أهدي سلامي وتحياتي لزوجي وحبيبي أبو محمد من أم محمد وأهدي أغنية أصيل الهميم يا زبط أتمنى ضمك بالقلب وشكرا يا زبط بستشكر دارق سنن أرخداش مز قاتل دغويشن بزلردن سايغة سلام مزور سنة وإشوة ده بردان دلار ساوز همن قداغن بجزل شارق مز دنياغن وإزالغ لدى أرخداش مزا وإشنا أرمان وصن برنامج مز دوام يدري.

0: تفتيش في إقليم خيبر بختنوخ الباكستانية قرب الحدود الأفغانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بنقل القوات الأمريكية من قواعدها في إيطاليا، متهما روما بعدم تقديم الدعم الكافي لواشنطن خلال الحرب مع إيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أن بلاده قدمت مقترح تبادل أسرى إلى أوكرانيا. ألمانيا تواجه خطر إلغاء رحلات جوية بسبب نقص وقود الطائرات. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يؤكد أن فيروس هانتا ليس كوفيدا جديدا والخطر منخفض. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: يا هلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: 90 nokta 1 7'den 70'e halkın sesi Türkmen FM.
1: Get hello من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük Valiliği binasında Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul etti. Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın Kerkük ziyareti kapsamında imar, inşaat, kalkınma, tarım ve ekonomi alanlarında faaliyet gösteren Türk kurumlarının yer aldığı ticari heyette ziyarete eşlik etti. Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek Türkmen yetkili ve şahsiyetlerle bir araya geldi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan'la birlikte Tuzurmatu ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa sabaha karşı Akabe Bin Nafi Akaryakıt İstasyonu'na sürpriz saha ziyareti gerçekleştirerek ilgili kurumlarla istasyonun vatandaşların hizmetine açılması yönünde talimat verdi. Yüksek Yargı Meclisi Başkanı Yargıç Faik Zeydan yeni hükümetin anayasal süre içerisinde bir an önce kurulmasının önemini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak'ın diplomatik temsilciliklerin çalışmalarına uygun ortam sağlamaya önem verdiğini belirtti. Planlama Bakanlığı, iç ekonominin canlandırılması, yatırım alanlarının genişletilmesi ve stratejik projelerin uygulanmasına dayanan yeni planın açıklandığını belirtti. Ortak Operasyonlar Komutanlığı Kerbela ve Necef çöllerinde herhangi bir askeri güç veya askeri teçhizatın bulunmadığını açıkladı. Terörle mücadele birimi Hemrin Dağları ve Diyale'de DAEŞ'e ait bir sığınağın imha edildiğini ve iki mühimmat deposunun ele geçirildiğini duyurdu. Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Anbar'ın batısındaki uluslararası sınır hattında sıcak hava balonu kullanarak büyük miktarda uyuşturucu kaçırılmaya çalışıldığını ve girişimin engellendiğini açıkladı. Güvenlik kaynağı Bağdat'ın güneyinde terör suçlamasıyla aranan kişilerin yakalandığını bildirdi. Kerkük Polis Komutanlığı ilin dış kontrol noktalarında geçmeye çalışan 5 aranan kişinin yakalandığını duyurdu. İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın Amerikan önerisine yönelik yanıtını Pakistan üzerinden ilettiğini duyurdu. Almanya, uçak yakıt sıkıntısı nedeniyle hava seferlerinin iptal edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, hantavirüsünün yeni bir COVID olmadığını ve risk seviyesinin düşük olduğunu söyledi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
4: طاب أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان غاي يستقبل السفير التركي لدى العراقان البرائنان في مبنى ديوان محافظة كركوك. وفد تجاري تركي ضم مؤسسات تركية مختصة في مجال الإعمار والبناء والتنمية والتطوير الزراعي والاقتصادي يرافق السفير التركي لدى العراق أنل برائنان خلال زيارته إلى محافظة كركوك. سفير تركيا في العراق أنل برائنان يزور مقر رئاسة الجبهة التركمانية في محافظة كركوك ويلتقي المسؤولين والشخصيات التركمان. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يجري زيارة إلى قضاء تسخرماطة برفقة السفير التركي أنل برائنان ويلتقي بالأهالي. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يجري زيارة ميدانية مفاجئة فجرا إلى محطة تعبئة وقود عقبة بالنافع ويوجه الجهات المعنية بفتح المحطة أمام المواطنين. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد حرص العراق على توفير البيئة الملائمة لعمل البعثات الدبلوماسية. وزارة التخطيط تكشف عن خطة ترتكز على تنشيط الاقتصاد الداخلي وتوسيع قاعدة الاستثمار وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. قيادة العملية المشتركة تعلن أنه لا وجود لقوات أو معدات عسكرية في صحراء كربلاء والنجف. جهاز مكافحة الإرهاب يضبط كدسين للاعتداء وتفكيك وكر لداعش الإرهابي في جبال حمرين وديالة. قيادة قوات الحدود تعلن عن إحباط محاولة مبتكرة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة باستخدام بالون هوائي على الشريط الحدودي الدولي غربي محافظة الأنبار. مصدر أمني يعلن اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية في منطقة أبو عيثة جنوب بغداد. مصدر أمني يعلن القبض على امرأة في محافظة بابل احتالت على أصحاب معارض السيارات عبر شراء مركبات حديثة باستخدام صكوك مزورة. قيادة شرطة كركوك تعلن إلقاء القبض على 5 مطلوبين للقضاء أثناء محاولتهم المرور عبر السيطرات الخارجية للمحافظة. وكالة الأنباء السورية تعلن عن انفجار سيارة في حي الورود بالعاصمة السورية دمشق دون تسجيل أضرار بشرية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: İç şarkıların yeni durağı
1: Türkmen FM.
2: Gel halo, من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

يا هلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.